0: تحكي مع الحكومة الإيطالية، تجب تحكي مع الاتحاد الأوروبي. رجحها، هي مذكرة تفهم، هي مهيش عقد رسمي، هي مهيش اتفاقية رسمية.
1: Pero uno que chupé, pues. No pesa, no pesa.

0: لا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع
1: La torture des Palestiniens.